0: 2008 وأغنية أنا مش عارفني، الأغنية هذه كتبها أمل الطائر، وأنت قلت لي أنت غنيتها بدموعك.
1: هو اللي كتب لي بين القصرين ودنيا عجيبة ومولد يا دنيا والدين سلام وده الكلام كذا حاجة كتير يعني.
0: أنت قلت لي الأغنية هذه غنيتها بدموعك.
1: طبعا، وعمل لي دمعتي دي الأقوى بقى اللي هي خلتني بكيت صح.
0: خلينا نحكيه على الأغنية، الأغنية أنا مش عارفني شنو هي قصة، فما قصة وراها؟
1: اللي انت عايز تسمع القصة دي انتوا باين عليكم بقى بتخشوا على نفسي.

تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى سدات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: زلاري ترتاح من فكر شبرا
1: ومدى مشكلة جديدة كل يوم مو عذاب كل مرة نحس حاجة من بدني مشي.

0: نسيت باش نقولك حسين تعدى قال لي سيد علي توفى.
1: اخبار سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه اخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم مع عمي.

سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بارك فيكم. حتى ما تلتوني. ديما في بيتها. نمشي. استقعد شوي. توحشتك. أنا في بيت خالتي حتى. كنت نجم أخلط عليك.